وسلي عليه وسلم على سيدنا محمد المهدي الهلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وذعبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل ذلك وكل ذلك وقاد بالإيمان والإسلام وأنصر الإحسان ذا إسلام وأنصر الأقل ودينك النظر مبصرا ومنصرا كما انتصر وجل بغرفة المقدمة مقبولة البركة المعسمة وجل غرفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع لمن بها يصلي ذكرى واجبر الأولى خاتر وأزرع صدرى

توجه للعداء على صدق وجعل خيري وقولي والعمل خير مزاليا وادخلي الامر وفي اللسين يتوبي وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي.

كما أثنيت على نفسك سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قزع ترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري لك

ومي فتلا والكروم أدبر كل ظالمين سجاني إلى سواني وبالمجاني أدبر كل ظالمين.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

وسهدي في الحال والمحال وسفري يقصدي ونومي وسؤل خيري تالبات اللوم وعركات يجعل والسكنات لك أعب من جميل سناد بخير.

خيرا ولتنير بي لهبه وعني يتجن لك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني يتجن الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بالاكملين وعني يتجن والدي والجميع من شره بشري خورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسم الذي اعترى منهم واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وخادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وخادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وخادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

وسنا ومالك لا تعتري من سنا لا غدا بي كل ثار وسنا ومالك لا تعتري من سنا لست بواسنا

آخر دار قد كرم أقبلت لي ما اقتلت لي من جمصصي إلى جنانك بخير نضصي أقبلت لي ما اقتلت لي من جمصصي إلى جنانك بخير نضصي ربا

كرم فتلا والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى ثواني وبالمجاني أدبر كل

وجلت والي بي من زمر سدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أقسم أني بنت بالسمن بلا إقالة أدبت للسمن لك بلا شكاية مني سكور يا من وهبت لي مرادي يا سكون وسل يا

المآلي وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير وامني اللهم وانية المدغة

خيرا والجن إربيله به وأنيت جنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وأنيت الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزر بالأكملين وأنيت والدي والجميع من شره بسر قورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتقسيم الذي ترى منهم.

خيار وسالها لا تزال ناميا واضرب يا اللهين ولا لا اله سواي ابدا وداعا واجلب بها لي ابدا ايس اكون بلا اسا

خيرنا في أبدا والخجرات وجدت اليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بزر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليقل

0: لتخويي ولفطون ديارم دما نرقاي جنقو الخمبرام آتي وأحمد.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أوحيها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا ولو الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليشره على دين كله وكفى بالله سعيدا. والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمد منتقى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبي بصير قومي. بركة سياح معمد المصطفى ابن معمد ابن أحمد مكي جلدي مكي طالبي مكي مبكر يا الله سبحانه وتعالى جلدي نيو نيغي لين زيارة جيتال كي نيو بي زيارة بي سياح معمد المنطقة اك مبولم خليفة يي كي كري ديني فني مالا نيك ñi leen di ziara ñi leen di jox seen wàccuwaay. Mbokk yi déglu réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkaloo leer gi FM ci Louga ci 94.6
2: Kenyer FM,
1: waaye lënkaloo Kenyer ci Dakar ci immeuble Cheikh Moustapha Al Karim ci 88.6 kaddu gi bàyyikoo fii ci 11 tonne Maab ci yoon wi nga xam ne xàll wi jëm tindoo di seen mbokk Habibullahi Mamballe Ndion Seigne Touba nee na ci kaddu gi, wante ci xarala gi Serigne Abdoulahi Sambu. Ñuy nuyu mbokki teel bi yëpp di siyaare ñëpp di bal ak ñëpp di bal ñi ñëpp ak yàlla na yàlla boole jéggal di siyaare mboolem auditeur auditrice buñ mën a nekk ñu leen di ndokkeel insha allahu ci seen émission bi ñuy tuddee Daari Khadim Rasoul. Daari Khadim Rasoul gannaaw bu fukki waxtu ñeent jotee ci bëccëg ba fukki waxtu juróom ak genn wànn di 2h ba 3h30 insha allahu ngeen ànd ceeg man Balla Ndion Habibullah. Wante buñ demee ba 3h insha allahu ba 3h30 mbokk mu bëgg a dugg ci jataay bi rek mën naa jaar ci 88 628 13 37. Mbokk yi xam ngeen ni faslu bi ñu mooy première faslu ci téere bi ñuy tuddee Jawharul Nafis, muy faslu bi ci njëkk, ndax liñ ci doon waxtaane loolu muqaddima bi rek la, li ñu tuddee introduction bi la. Waaye ñi ngi war a dugg ci téere bi li ko tax a jóg te mooy jàngale laab ak ya ci ajoog xeeti ndox yeeg ya ci ajoog ya ci ajoog ya ci ajoog insha allah. Sëñ bi ne kon faslu lii ak teqale la fi taxaarati ci laab. Ñenn téere yi di wax ne baabun lii bunt la fi taxaarati ci laab, waaye faslu lii teqale la fi taxaarati ci laab. Inna taxaarata taxaaratul xades bila xelfin wa taxaaratil xabas والكل منهما بما الطاعر متعير يسله عند المعير مولاي نيرا ننا ننا نياري لاب مو ام لابوك تاج اك لابوك سوري لابوك تاج موم موي سا نجاب دا فا تاج غا ورا جابات لابوك سوري داغا ديف لوك تاخ سوري كين كي ياو غا ورا جابات lu mel ne tuur ndox mbaa dox aajo mbaa leneen lu génn ci yow loo xam ne ca la sam jàpp taje maanaam ca nga dangaa amee sobe. Loolu mooy kon ñaari laab la ñuy tuddee taxaaratul xades bila xilfin wa taxaaratul xabas. Xades yow dangaa jàppoon sam jàpp daa toj, xabas moy da nga japp laal lo xamne wala loola laal la lo xamne sobe la nga wara jappat kan kon way ñaar yépp ndox mu baax mo koy man motax mané wa kullu minhumā kum don ci ñom ñaar bima ay tahir moy ndox mu laap waye ndey ndax day la rew yam ci dedet tahirin ba nopi na nga nek mutahhirin ndax ndox man na laap te du labal ndox man na ag ci ñi diko naan di ci ñu rugub agn di ci tangal ataya di ci sangu waye taxul mu mëna laap kon kon ma in ma tahir la ndox mu laap la waye nekul mutahhirin ndox mi man nga ko lek man nga ko nan man nga ci sangu man nga ci ñulu man nga ci ñulu barada bi ataye man nga ci ñulu kaftier bi at tangal café cindi manam tangal café waye la butuk label motax mu ne mutahhirin bima itahiri mutahhirin yasdu hindal ma'iri abu babu moy ndox mi teug deug meñu soxla legui nak ndox ko tuddu ndox tuddu li ñi tuddé ay couleur ndox mënta ñak couleur ñaare motax mu ne wa walaji lam yatakhayyar sawnuhu ay tahmuhu aw rihuhu aw lawnuhu bima yufarihu bi'ur bi hurfin kadazam wa

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.